عندي 6 أولاد وزوج مريض، ما بدي أحسب سوري لما تقولي أستاذ وسواق وناسة وزوج مريض نتراو مريض نتراو شنو؟ نقول ما تزيستي على المكان. يقول المريض شنو ما كسر أتحم مريض شنو؟ هنا في الكات هي فاتين إلى أتحم مريض شنو؟ بعرف هني ما. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the ones that were Tahanga, Beluga, Atahan Moruk Seseruk Nevemaka, Ula Lavost, Nato Vela, Paya Muntu Kahuru Bay, the first time I ever Morus Nevema Afetado. You don't know how to do that. You don't know how to do that.

عندي 6 أولاد وزوج مريض، ما يقدر أحسب سوسي برمتوني على سوستان وسوق ونسيت وزوج مريض نترال مريض نترال شلون؟ نقول ما تزيستي على لقاب يقول المرض شنو ما كان سام أتحم مرض سير هنا في الكات هي فقط فاتن هي أتحم مرض سير بعرف هني ما for example بق مرضا أي حنكا أو بلوجا جو تهانا بلوجا أتحم مرض سير سير نقول ما كان ولا لوس نقول لا فايا منتو كامرو بيت بس ترى جا مرض شنو ما أفتادو يقول ما كان سام ده. Itu persediaan atau adus

عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحسب سلوسي برماتيني أسجستان وسبق ونسات وزار المرض نترال المرض نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما تحسن أتحان مرض سيرا هنا في الكاتب هي فاطمة هي أتحان مرض سيرا بعرض مليمان for example بقمورك أي حانك أول لغة جوتاهنة بلغة أتاهم مروسة سلوك نجمة أولا لغوصة نيته على فايا منتو كامل بيت بس ترى لغة مروسة نجمة أفتادو إذا ما كان سوى مدى إذا بسي جارة